0: أبيكين ينزت ريك ولا نغاكوب كوكو فلوك حمدولة سي نا كينا كليمك تزوتي ما سلاش كلكم باقليم سلاك دومتون ترود فلون
1: وفانا فامنش نترابيك باس